يعمل عنده المسجد وفحص الصور التي بلاد حفظها الله يشهد بمعرفه.